رينا غينك أتقطوه ليش لقى معك ما كاتيش رايلة شطبالي ليش لي معك او تيال كاكويش بس باليش كبالي كاكوا ساتيو بميلاتي لأنيتش با بشكافة لأنيتش با بشكافة شي ما كارحبال حبيش أقومي شي ما كارحبال نقبانش كبالي كاكوا تنزكيرا كاكوا تين أهينة تين ديوس هتين ديوس تغسل أكو ساتيو شاها نشناولي كاكوا تغسوين توكات وتوكاش بس عالش كبا برم Pero la O, na kapas ka ba sa kyo ba mi latin? Kakwa, na po. Na po li Dios. Na po li kakwa. Kukwa bi hong taan ang na po li Dios. Ako isko bi na kwan, hermana Carla ka siya rin na. Matyal da kina siya, kyo ta asko lang ki. Il sa shu exodo Capítulo 20 al 6-7 Na atina kli atina in Me patin kaba Sa kyo bam ilati Tish patin kaba chima kara palcha Nekesh patin kaba chima karabal. Chima karabal. Nakapal kabal idio. Kwahuna nakakilao. Ayo sehe. Nashnabli dios. Kwachike he nashnabli kakwa. Masakal kya? Nasnam li chukwa kwan sa chosha. Hana hindi atin li masakok sila o utin ka. Narahli Dios na nakakye. Naruna kakye, hermana, naruna kakye. Pero panan, pat lishkabali Dios. Pat lishkabali kakwa. Pero, chishye malakwil kya. Chiepa lichal. Para keren la ting atato rishili makain. Kielis chanar mat kushnak. Manak rana rastok balidish. Ran. Pat nishka balikakwa. Sa chankiru. Sa tikilal. Patin Jesse Balichal Mina Pat Yachubam Ilatin Boin Chubam Ilatin Mine Spakanam Selekach all Gwashkanam Selech all la ish Lish Patash Kavali Kakwa Napoli Dios Sachubam Ilatin Napoli Kakwa Pero Patskava Tihon O mara atinan sa stigilal, mara pats kabali Dios sa shebali ratin. Naro, pero nakla at yukat na shnawin yukwa ni Dios na po. Na po siya, na po li Dios.

كان جيو كاين تقان قاش كبال شنو متهنا سيلا لي تقول رمنا انجلينا رن سان بابلو جينا خا رسا هيب سالي تقول جيرو لي كوتان كاين سابادو 13 دي جونيو راديو شاسوب تسين قاك رمنا انجلينا كاولي سيلا لي قاجو رابين كينك راني كشتالي من جابين كرن سان بابلو جينك هاديو شاسوب تسين قاك تشوني ليش لي كون كشران جرابين كي راديو فيليسيدات ران سان بابلو جينك رانا جو كتش نمسين كي لي نوميرو شين جاب وريتا ليل جانجي هو كاين زقالي قرمانا ديو شاسوب تسين قاك يرمانا جو كاين زقال أنا قرب إن كلي بيج أمور إترنو وكان أكي نكوش كيباتش نمتهنا سيلا ليش أولين جابيل جوكوا جانجي هو كاين إرمانو خيرمان ديو جسب تسين قاك إرمانو خيرمان أران زقال إرمان أنجلينا نشكيج نمتهنا سيلا لاجول إرمانو لكوش لنا قران جوكي شابين جرولي هنا لئين وكان أكي جيش هوني ليش لي جابيل جوكوا بيخ أنا قاعد أجنم تهنا سيلا ليج أول إرمانوس غدا بجيجان أغلا إيش نكيك إلي خونال نكيك إلي راحوم نكيشيك جيك أنجيلاك كوان خونال أغلو بلوكيش إرمانوس نكيش كلوم ساليو جوج نكيك إلي خونال رهيبلي كوكال رهيبلي فاميليا وكان أجيهو كين لي راديو فليسيدان أشكي جنم تهنا سيلا لاج أول أنا زقال وكان كلا أو مرسا هون كومونيل اللي ما قال لي قاتشوكوا بوينو كلا إن كوالي نشوكوا بنان إن كان يناو برنا تالي ما انكرمانو سابانا اللي نشوكوا اللي كوان سا سانتيل جوشا هانش كهوب لنشون دهرال كوتانك وكان أجيهو كإن زقال

شكري ما هو الرقم اللي خليك تقول تتوانا نسشكو إسايس 63-7-8 تتراحي أكتير تقيس سشكبا لديوس أكوا بيخ لديوس كهول بيخ ولديوس أنتي الموسيقي لقد كلقد كترو خانشي كوش بنكيل نارونا كتلا بيبليا نارونا خنكينا تين أجير البالي أدهنا إن لأكريتشي قادنا كيل كلي قاكوا تشيرولي خونا لإن إرمانا أوت إرمانو توشيك نبالي لدهن دي قاكوا ساشكو إسايس 63-7-8 تا شکری بعد سرچ کمالی دیوست که به کهال به خلی دیوست سنتی موسیقی. لعین دین که رسیلی روسیل لی دیوست لی نخوان چیخونه لیگ تیم بیچالیش لوقال شبان نخلی کرونا شبانو کی رسوب دستیه لا اسرائیل شبانه خونلیک نش نروشتانه قو اوت خونلیک نراوک لیقاقوان کشیه آنب لیقوالال اینکا خول اینکا تین Aneva in li kuala link a hol Ink a tinesh Ink a tinesh palaki Shank Hukanna kish kole Aneva in li kuala link a hol Link a taruhang chimbalakin ki Aneva in li kateruhang chimbalakin ki Okan aku ni rahib cina aku ini kan. Okan aku sing kolep cina aku ini Dios. Lain tingkir resil rusilah li Dios. Ligna kuang cihunelik timbi calis lokal span li karuna spanu. Narosop tesiebla Israel span nak hunelik nashkut na. خونلیگ ناوشتانانگ اوت خونلیگ نراوک ارمانا ایت ارمان ما خونلیگ نراوک لیدیوز سلاکیو ام ما خونلیگ نشکوت دیشتبال ما خونلیگ نشکوت دیراوک لیخاکواسش بیلاکیو ام ملاو تینگ ام امین ارمان Amén, hermano. Con el ignash kutli rahok. Con el ignash kutli shkuyum. Con el ignash kutli rushtan li kakwa chikum.